ومس ماينا ليل جانفل يكانتا اينينز بيه و نستنيك من كورزون ميتسي وسا سنسمو ان حسني قبوري بيك من لينزو غوزمان ووارا ليل شيرليس كاماليري ست كانتا تفوه

وهم سمعنا تلت كانسنتي أخرى. الأول واحدة كانت بين الحبيب من غراتسيانا، وبعد سمعنا محبة بروبيتا من إيرالوسكو، والأخر واحدة كانت لامبا ستامبا من فيليب فيلا. وإسا وصلنا كوازي في الأخر تال البروغرام إزي سميا دير نغراتسياكم تسميحتاكم غراتسي، ونسبيرا لترجعو تنعدو معنا نار الهات لجي من عشرة فلودو. قاودو إسا الأخر كانسونيتا زمين زمزم من عند كلوديت باتش، ومبعد أودو مياي على البروغرام لي مس لي وصلك سنوف سينار.

قبولم شینا قیلو خون شمان سوگل خورزت قلب خورزت قلب نو حضرت به طریقات خون مساعدت پرس قلب توجیه لفتمانی اتشان نقزطلا ممدی تشابرتت لیورپول گرین والی و فیرفیلد قاعد یوم رمشت خوشیبا شوب غزيران شي تريل بو اسري اشتا بسرقادة مارانايا اشتا البيو شو موشوي تريل بسرقادة آتورايا بابلايا عموخن بتاوخ مقروان خرزة قالتنو هدرام يقرانوخن شماشة ديفيد كيبرغيز قا كل مشميانت مشمويتون بأربع قنجيات التابل بدر من أستراليا ماسيتون مضيتون خا قدوخينا بأرخط مساعدة انترنت مجخيتون نان الجردة www.893fm.com.au مدرب امرخلا الى www.893fm.com.au هل بد بازيتون كليك بوديتون listen live بشميتون كل ايكت هابيتون هر هذا غزي عندنا مشموية اللهم بمساعدة برسقالة اللي هل بد دايل دياني لتماني اتشان غزة لا اف ام 89.3fm بتمشخيت هنان بأرخة مساعدة الراديو هل بات أخت مضيخ قاتوخم بشارة تقام خيك مشاوعة همزوم إخوة عموخن مدري هدية قارة خاية همزوم منوخن قات خرزة قالت نهادرة بدياري لي من بر تريشة بعتخينة يعني شبتت بتايلة مدري بتهابي لن خرزة مسغلة يعني ماس خمرخلون ريكوردت بروغرامس هل بات بلاطينة خيك مجاهي يعني إلى بلايري لعين متو يعني لأن خرزة دي نبيه بزود أبدانو ترنت يعني بشوي أنا لوناشة مشموية بيورخت بسعادة انترنت سو اديوم بخزخ مودي بتمشميالا انترنت يعني ترنت مودي لبروغرام بيه من قم خيك مشنة هل بديارنا خرزة تشعيتنا عايت بقياتنا سو قا برتريشة باتخيني رشمائيد بتخرزة قالتنو هدرا بيت داير قال خايا قاتوخن هل بات قبلا ديوخة خبر رابخ الشانة بشناية منخت نجيبة عندي وخاتت ميقرا خورا عزيزة ميقرا أمانو والسادة من دبرانت زوعة ديمقراطية آتورايا باوت أستراليا تسدني هل بات ديو خاتشانو يلم خيي زوناناي الخيي أبديناي هل بات يوبر اشتي وخمشا شنوا بريتو شيت البوتشمو اشتي خابي تلا قزودة من سري شنو يو عمرت مطمر يمت ايتت مدن خطا تراي يو ساعة الزمارت ايتا بي تلا مقرو تلا خلمتو قا ينتشمشتو قا ايتا ات مدن خطا تراي قدمي جو أوانت أمرت مات مريم هل بتقبلي قا بويا آية والتتلبة من ساعة أربع عصرتها هل ساعة ثمانية برمشة بتهابي ميقرام مانول عم نبيتوتي جو أوانت أمرت مات مريم قد قابلت تريشة بسيمة بمارخ أخنا من جيبا ومن جيبة كل عودة خرزة قالت نهدرة بمارخ أخونا ميقرام مانول سادة على همان يخلخاتو نجيبة وبطلاب خقاتو على همان يخلو يولا ساما جو ملكوته شميانيته بالدارخ الخرزة ديان هلبت وإديوم مقروه خاتو خا خرزة خينا هل ساعة أطشة برمشة بتاوخ عموخون إينا أنا رش ما يدبت قال خايا بدار منوخم برترشة بعتخينا مشمويتهم خرزة قالت مهدرة أهز مرتا مقروون قا شماشا آيزك ديفيد وهرات غزيقاي كل باتي خاتي نهرين وبمارن قاتوخن I hope you enjoy the program of نوهادرا راديو هاتون بسيما رابا شماني وقاي كلوخن أهز مرتا ومتنيتت آشر بالسرقس بتنهرن من خبران بناخا دنخا ميخايل

0: مشمويتن هدرا وبدرايق شلامن شاريرا قاتوخن قداقيا خيتا همانيتن قامت خدن تري ساطدين بتايا المشميت تخرزت قالتنو هدرا بياشل مقروة قاتوخن كأديوم كوترة شبتا هل بد بغدايق رابا وخاخاتو ترابا جورتيرا قد عمانيلي خامن صبري اوتراي ديت هماشا ملبوخني وخلدا هدانا قميتا ادكي قارخ لبرايم تايم اتخرزت قالتنو هدرا مقروة خلي قارت سهدي اوتراي وديوم جو خمن خلقياته اترابي فيليمون در متكي مقرول بالتشعيطة آتوريتا همونة بن مريزيلي بو تشعيطة سهدة آتوراية وبغداي مخاخادو ترابا جورتا اتقبل خلبشينا رابي فيليمون در مو الخرزة برسقالت نو هدرا رابي فيليبشينا قابولو خيوخ البرسقالت نو هدرا من أستراليا
1: السلام على أخونا شماشا ديفيد وسلام خبي قاري خار خوخون وكل شمامي
0: بس يما رابا رابي اديوم همونة بخ مريزة بتباتن خامن دي
1: بزن خاتم اي بن سمامي ايه شماشا شموع مقري يوم تشوب طبخ بش در شريمت باش مزويخ شتايت اخ دخران السهدي عطوراي بيت خويا دا تيبي لاي عطورايا قولوا ما تليت عيد خويا ذا اتبشلق طيرة من سري أربا هل سري شو بيرخ التاموس بشيت ألبا تشعمة وشو هندين من قم ألبا تمانية شنه وقالوا ماذا بشلق طيرة جمديت كولن بألترة ألمانيا إيمنت شوريلا مرخوطة خرزة برسقالايا قال عطرايا مع البرسقالة اس بي اس بيرخد خزيرا ألبا تشعم وشويشتا لشيك بآني داناتي أبرسقالة كيباش وضيع أخ برسقالة 2EA لخ جمديت سيدني أستراليا أنا خمن عوضة خرزة شتايت كما قرون وخمم لكيريا البوت مصيتي بيو من دخرانة سهد عطراي بهل الداناتي وهل شراية شن طمانية دار داور خرزة قال عطراي مع البرسقالة اس بي اس ايو او خرزة برسقالايا ايخيدايا اتوالا بلشان عطراي جو استراليا اديم يوما بخدايم انت امرن اتشوق من تري خرزة اتلان شاوعيت البرسقالة اس بي اس اربيت دانا اتلان لخا جمتي سيدني وخمن دان خرزة الى اها خرزة برسقالة محطرة اتكباش مزرزة ومرخطة بيتشماشة دابت يبركس بخدم هيروتا ربطة اتيم يوما بعد اخران السهد عطراي كل ان خرز برسقالاي وكل شو تاس ومضر الشياطي كم زي خيلة اخران السهد عطراي كذيم بنيتة مطعم رانيتا وبغدايمة امرا كل ان كعودي خشولة رشاية البوت مصياطة اتقم ايدي اب كل شو تاسن اتلن كذي بنيتة من عمرانيتا كم زي خيلة دخران السهد عطراي شتائت وريزانائت ابكي مدرشياتا بخواش مدرشة ربان هرمس شرويتا وجو كلانيتة مرنسي لخ بمديت سيدني استراليا دخران السهد عطراي كباش مزيخة بخدورخة اتلخمة قشورة وقطلية وقعليمة ابكو يوروب وجو مدن خمسايا وجو روسيا وجو جورجيا وارمينيا وجو خداني مخيدة امريكا وجو كندا هنا مصخت امرخ جو كل اربع بنيات تعلمة دخران السهد عطراي كباش مزيخة شتائت كو كل شو تاسن وبأرخة مصعد يضاعة إتلن إن برسقلاينا يم برسخزواي يم بأرخة إنترنت وشركة خمندي مخديان إلي ومبصخان إلي ومضوعني لخمندي رابع ننقايا مضوعني إلي قد يوم الدخان الثالث أطراعي مخلطة إلى خيومة مخيدان قالا تخيدخ أمغضاضي خبرة دخرانة اتيلي من أقرى داخر تخالة لشك خبرة بلشان عماية كرت مخلب آتوت التاعو تاخر إنا إلى آتوت الدل تاخر تخارة تسكال إلى لمن شئت إنا نيشة الصاية الدخرانة ليلة أختي تخرخلون سادا كحكمة دقيقة تخيوم بشيتا إلا نيشة الصاية إلى مقويتة تهمانوتا ومقويتة بلخانة وبلخانة بوش قشيائت قنا طروطة وخلنتت أو مندي بتخاطر دي سهدة قبلن كليل السهدوتا وآه إلى انطرطت إيتوتا انطرطت هي أيوتا ويرطوطا ولشانا ومرضوطا خيمة من قام شو بطبخ هندين إشتا بطبخ دنيا كعدالة دخرانة يومة هيروشيما إلى دخرانة مرابيتة بومبا الطوميتا قميتا على مدينة هيروشيما جويابان تويلة بسيقو ما اشتب طبخ شيتة ألبا تشعام واربي خمسة طلطي ماني مبار هذا اخدا بومبا خيتا الطوميتا بشتا مرابيتا على مدينة يابانيتا اتناقساكي قرر من طلما ألبنا شيتو لقلن الخيي جزن قوم يعتي حكما عشيكي أمري اتما بلخت بومبا الطوميطة من قمشة وطلعشن جو أطرة يابان خمن دي سباي وقبني ناشا بعد بلاشة تي ولاية تريا أنا بيش لمكريا ومليون تخيي بيش لمخلصة ونطيرة وداني طلما ألبي ينبزو دا يابانايت مثلن جو هيروشوما وجو ناغاساكي ويلندوخة قسامة بيشانة برناشوتا يوم شواب طبخ بشتر شريمة يوم الدخران السادة عطراي بعد بيوماني قماية يرخ الطبخ تشيتة ألبة تشحمة وتلاقي طلع قوم لاي قوم تمررتا جومات السميلي وجومتوات خينة عطراي بقربية عراق اينا بيوم الدخران السهدي عطراي اخذن ليه تخرخ اخشي السهدي السميلي اللي كتخرخ لن كل ابني امتن اتقوب لينا كليل السهدوتا بمتخد ان ترئل بشنويري ومن قام هذا ليه اخشي جو سميلي جوان قنو خاماتا وساوا وسوياتا وشورا وقلايما بش انكويلة مخليطة يوزب مي يوسف مالك يكتاو ذي بريتش بترايل اف ذي سيريانس ات بش لبريسة بشيدة ألبا تشامو ثلاي خمشة بصدار إلي يعني متويلة جو خلصة اشتي تري متواتي بشنا سليب ومقلي ومخروي اخنا هربيت دعنا بتخاري وخ الامة قلبي ابني امتن تولقل الخيي بمتخط بلاشة تي ولاية قمايا بتخاري وخ الامة قلبي ابني امتن تقوبلن كليل السعدوتة بتخاطر تهيمان وتهيم شيخيتها هامن ترست مشيخ ايوتا لكسيقن باشوخ الى الخبرة سهدة بايور خمار الى سهدة الى اوبر صوبة الى خط قابول الى موتا بتخاطر تهيمانوتا ينتنيشة بس سهدة مثلن بتخاطر تهيمانوتا وبتخاطر طرطت اطرايوتا وديرتوتا يوم شعب طبخ في الشيمة أخذ خرانة أمتنايا من قم أربت من يشم إينا كعيدت مدنخة دخران صحتي في شلويدة قمايت شني وإت عنيات سهدت كبيش زميري كسلاواتت اترمشة والصبرة بكل شاوعة بختام الدوبة قتليتايا اتكتاوت خضرة بتمشخخ أربع صر عنياتي اتسهدي اتبشل الملخمة بيت مرماروتا مرماروتا ايبا بسخوبة مبرقت او تخيلي بدارة اتخمشة مبرمشيخة بشيتت ارمم اصل المارن اها مرماروتا شو تبلي جو كنشيا سن هذه قايا قمايا اتعيتت مذنخة بريشانوتت مر إسخقة تليخة مذنخة بتسقلت قنيو آمر توما بيشل مرماروطة مخليطة بيشلموت وجو صدر كتابة ربي أخ مر أبرم ومرنسي وشركة من عنيطة اتصبرت يوم طلوشي با قطب لي لأن حكم الصرطي مرلي بلشانة كلاسيكايا طواور أمع اتحاخن إتلي طواور أطرى اتسيمن بيجر ميخن أخسي ماثا ما تعارو نهرة شمشة اتنخ نهرة من جر ميخن اتنخ نهرة بخشوخة لطريسي خطر جامع بشي قبل شان عطرائي ضرائي إلي طوال أو أما يعني طوال الآي أمتع اتمخديوخن إتلن طوال أطرى اتجاوي بيشين متوي جرموخن أغجزي هنو دين أخزيني إمن تجاني نهرة شمشة إزارق نهرة إزارق بحرة من كرموخن إزارق بحرة بخشكة الآنت طريصينا آنت شاريرينا شوخة ورمرامة وخقرة قسادة أمتها طريتها هاو تمسي مراضة
0: ربي بليمون إيقار جوري وات شرك لخ عمان أنا هموني بن وبداية بن برياشة بن من أرخت مقروطة خرز وخديوم بدا موشن تقتلن آ خشت التنجو قالن تبتخاري وخلدن سادة جبارة وبريرة تمتلن قزبوطة أمتا عطريتا وإيطانيتا ما صامر خبزي هاوت بسيما رابا وجداني بخ تبيلوخ شركانا عمان وآلها من يخل كل سادة أمتا عطريتا
1: بسي مرابا وبوش مشلامة
0: مريم النوخ رابي فيلي من درموخة من صبر عطرايت ليم صيري رابا بزود أمزبن مني من سبب بداين إيوة جوخة أهول إموشن اللبيلي مؤرخ وجو بزود أبو قار إنا بخيل تعالها بتهابيلا انتفاقيات خينوها ولمن شيتهم قد كل شبتها كي هابيلا انتفاقتها عم رابي فيلي من درمو شميتهم ننهمجة الدن خرزة طيمان كي مقرولو بدارخ من نوخن برخك ما دقيقة خينه

0: مشوية لزمرتا سوغيتا إيتانيتا ليندا جورج من خبرانة كتاون فهد آيزك مقرورة الإيقارة سهدت ملكة سهدن تأمتن آتريتا نخنوشا مر بنيامن شمون مشميخ الخامن سامت خامن ديليفية عما عمت مر بنيامن شمون سهدة قاتوليقة باتريركة آتراي آوت ويالة أخا ناطر قنومة ديه بشمت ربترم مدانيل بكتابة لجو كتاوة ديه بالتشعيطة الدقيقة خراية الديوة عما عمت مر بنيامن شمون بداية بقتة خاينوتة ويدالة أو مارودة سمكو ليطة الدرق الباتريركا قديشة مش مخل دا همزم تكريتا ديلي بهاقويو ناخا ات بنيامن برونة آخونة ربترمة دانييل دينا همزومة ملك ياقود اسماعيل ديلي همزومة داخل بيتا أهول بيساعدوت اتعينا ات ربترمة دانييل
1: من برداها شميني للسمك وميري قشمو الخن مورقة مرشمون أفندي شمية ويند آو كيم همزم بالشانة ديين قرداي رابس باي بزلالة سنقطة ترجمن آه بشتم ترجمتك مرشمون بيت شمو الخن قد يشوتي مرشمون مجوب لي دوسي لي آغا كيم همزمين وابلشانوكم قرداي سباي إينا من برد بيطي وخنون قامتخة 13 نيلي وخن ممزمي بداخل كما بيون اللي يقول علي الممزومة سمكم جواب لي إن شاء الله إن على منتي من بار دا خويا دا بد ممزميتم بالشانة قامتا من بار حكمة دقيقة سمكم ميري إن بس مالوخون دوخ المهضور إخذا أوتخ بريشتا قاتوخون قاكم دوراتو شمولخن ومرزا آغا من بار دويرن لاي أوتخ مودي ممزملون مخذاتي لاذيلن واخن زي بلتن لدرتا بردتا بسبار القديشو ذي مرشمون اخشي شوكلن تاما آنين أربا بلغي صرباسي دويري وأميل بسماخا سبيرن اخ بلغي تصاعد وهلا آني لا بريقي من همزمتاي كت آنو ربخالا كلي ويخنوا جدرتا غزيلي خاكو ذا برابا الشروثا بخيارة بربخالا داويد وكل خالد دانا بيزاري والكس خورواتو مدج ببتالة الأرخي وبيتايا قربا وبخيارة برب خالة برابا دقت أنا مليقة رب خالة قرزايا دولي بيذايو هتخالة مدموه بياشقتي بيو رب خالة مجوب لي ممكن هاوي خزي سامل بتخاري ونكي أتيوة خا قرزايا مبنى خرواتة دياور القوتشانز كذب الصنعة رابا مدموية لإلي تنيلي لمارا ليد بخشاوة تقيت خامندي خربا يقولب بداها ناشا ساب من داي بتبتت ديونات تسمكو رب خالة مجوب لي ليد بخشاوة
0: هاي الهمزم تتناخد بنيامن ملك ياقود اسماعيل من دايرس كتوت رب ترمى دانييل همزومة لبو التشعيطة ودقيقة خرايط قتلت مر بنيامن شمون قدايت بقتها

0: لاسبرتا ديوا سبقتت شواووتا ووتت خويا دا عم قرداي
1: هل مطين ودرت جاوتا تام طلب من خاطر مغذادي برابة كريبي وبسيموتا ام انت دمينتا سمكو ديري لبارا ومرشمون اني تأمو بلتون لك دريكاوي كلي واو بسبارا انا زيتيولي ريكاوا مالسوسي قربني المركوتا سري متري فطرير كايد دريالي المركوتا يني فيتون واقلي متوالم السي فيد مركوتا للسياقة جو دا مركوتا يني فيتون ام داش ميلي الحقالة توب قيلي من جو بنجيرا توبك هاي تسمكو بجاني دريالي في طريانة مركوتا فيتونشي وقتلي آي ونشان قاد بيشي ومهضرة باو مروضة وليطة سمكو كات قد يشو تخزيلي تفيتونشي بشلي قطيلة او مروبيالي جانو مقلل ألسو سواتا لو جيبا خينا دمرجوتا وبغاجا من كل جيباني بتخل نولا توبي من جراواتا وخاضرون جدرتا كليو اخوا جاوا تاما ويلا ذغششوتا مغجلنتا دلسبرتا قالت توبي اغرامي وجلاثا مساروق الجداني ركاوي مخبردة الصالي من شمية جداية دانا غزيري درملي الجهاوة انا ورش لي ان انا مبيلة وشطيخة الارقة ومالدراني السمالة وسوس يرخق مني مخ اصرافة صلياثة مبيلة وقطيلة هرجوب تخت قامت دنورة نتياتي دويقون من قالت جلاثا بصلاي والجوب تواثن وكماد مصوثن والقالت توبي لينو بشمايا سابن الثاتي دويقي ومن وزوزتت قالت جنبولياتي أختشي بأيني بغزايا ينوا وبهوني زي صليلة ينوا متخمني خشيو لي تبيشة ويندربنا إنا بإيدي ديامينا شقيلالي لتوبي إنا هرجو شقلتل الجو إيدي بيش تنبورتوستا بقلاتي أجم تخمني دليتي تشخات شارة قمبرقت ديانا إلا دقيقة خارة تخييلة بيشقتها قدرتها وبغزاها الشلاذة تقروتاني نصيخي أمسو سواثيم مجرمولي جؤودالي وجويلي بدمه هاجي خشيولي أبنداني ليلي مهيوري هنا بيميني بدمجرب اللي واذا كلت إذن صيتي وخيالي هالدقي خارايا هر يوداي أهول سمنتا ومزدينتا كيبلي وشقيلالي لتوب تخاصر بازا قطيلة قردايا قرب علي ومن تاما عيني مبيلون البطريركا هلا دلمبا لا كدبزالا ام خيكما صربازي قرب الشقيثة ايد بلاطة ومن دلتا ايجا دمن داي شقيثة ولاو جيبا خينا لثو بيا شرابا قيون ديوس موليز لي لمطاها الكسلي مقربني مخسري يردي وهر هادخ مجاشوقي بيي هل قربني لاي شقيثة ومنشلت عن امبيلي سابسامة زودة بيو وبدرايا القطالي بجاذو ترخيط لي لكت امبيلي وا وخشيو لي دممكن دربانة لي اقن بخاط دراين وا جدا اول موليستا دب الموثة والخيي انا كل داخي تاوية بدنجربين البرقتو كد مطيلي قلو توبي درياي بقضالي وكيبلي ومرملي بايدي ديامينا لجو خبقي ينغزيلي اللي مشرشية وبريقة وبزيلا مثمصانيته ودبغذا إذا ما صنو دمرمين والي الخاصي في شعيد جدا وطوبان جلاته من تاما شويري بشاقيته لاي باتاخيتا وزلي مخطلاتي يرضي باو ألورا من طيلي الألفا قرذاي مناقس تنبلتون جو باتي آني ملوخن توباي لجو صدري وآن لجو صدري غزيلي تخامنا يمبيلي واني خيني ريخلون جوخا بثالتا مليستم جو شقلي الباري وغزيلي لاني تلاثا ناشي مدش بثايا برمليستا وروبيلون تلاثا توبي خيني بي انا زيدريالي غذات
0: هاي لحقيات ربترمة دانييل بالديوة ناطر قنومة بوديغارد اتمار بنيامين شمون باضريركة آتوراي بدان تقتلت سادوت تلاب آدر البو جمو تمانصر يوما ات سوما ربا سومت ايدت قيمتا بشاريت الداو يومي
1: مخصات ترس دلالي من طيل الخسرة بت اينا براقالة وخبرة جنخة وقتلة دويلي جو كنا شار في شي منطية بميقرة بالكونك كوندراتو آ پاکیون کی و خامن جبارت پلاشه سا پیشی هم طول ما جو صدرت خلوات دروسیا و رابا ویده و رابا صلیلا و عیرا و لامت زیعانا قدانت هت خجد شو قومیات اطلاشه دمانه تقیوه و هادق زی جباره و بقنومو و زیرت بغضابو و لیت و دو کتاب پخو دیو پیشتم دربنتا جو پلاش داو او پیشی و مدربنا بأقل جدا قومتا بشتد نخلا اينا هل جو نورا قاما جداي درتا جدو طوفة جلاثا اغ جوريت اريان ذيل الخاصة خاصوسة من داني قطيلي وسطيلي مغنشرة فارخ ومطيلي خسرة بدو البأل مشو در يقوشن لعيرتن جداي جنوثا نخلا دويد لي اهليطا سمكو بيشتون قطيلي اربي شوى جولي نصيخي قروتاني خليصة بلاشا بخواشة اربعة في سيرة اورستاي ام شمول خنو ايشي اخوني دمادت موانا اوب اربي اشتا درباني انا كل خشة دنة جباري مشمي بيشة موكسي وليوا بيشة خزيا برخول دايا باشمتا جوغتا ومغجنينتا الكلي آثورای بجون خسامانا ولا سپیرا دیتش دیدیش لی القدیشوت مر بنیا من فطری کد مدن خا او دی ولویش زری پوتا پرسوپتا و سقیل ذ مملا و خریپ و زو ات هونا و مدبرانا طرق بتروی درو خنایاتا و پغرنایاتا آخش شماریر قلداها ملاخا بسرنایا مکسوی لی البثواتت کلی طیب پا آثورایا مخ اواثا كومي وامطاني خشكاني الشمية سبيثا بشاريروثا كي اثيا ليمانا ان كيبا هاوي والون بوما بد مقا خيوها من جون خماريرة تلخلي اها خسما سمك ثلاثة بآذر ألفا اتشموت منسر بيوم تشبثا ديش تصوما مرا

0: Face to Face. Pata Pampata. I'm Shamasha David Gyorgis.
1: عمان اديوم جو برسقالت نو هدرا من استراليا بخخادو تراب جورتا قابولة وخلداها ملبانا دي ليو بالصوبه دي كي مقر جو بالصوبه بغداد بيو البانا بوليتيقايا اتقنية لسادو تت بي اج دي جو بوليتيكال ساينس و اي وخام من بني هدام من الشركان بني امتناطوريتا جو جابياتي تشقل والون شوبا دانت يارو غزيرا تريل بوتمانصر جو عراق اخبار سوبا شري البت بيشا وديا وين مستقل وبخا خادو ترابا جورتا اها بارسوبا بياشيلي تشيدا الاطرد استراليا بيدلو مادا عشرايا جابان اي باوت استراليا وبغداي من رابط بتفاقي وخ باتا قمباتا عم دكتور فيراز جيورجس رابي فيراز بشينا قابولو خيوخ البرسقال انو هدرا من استراليا قجاه قمتا
2: بسيم رابو هوتن رابش راب بسيم ديشتي تشيتو راب بسيم قا نهدرا راجت نهدرا انهم ماسخ منطقه ما قال انت خمنياتا قناش دينغ وكل دنيا
1: بس ما رابا بس ما بدات قتيتو خو قابلت دات شيتا هل بد مدري بغدا يخت عمني لي قداه اتفقت دي لانيتا مش تعلنت لو ماذا عشرايت باوت استراليا وام دي لخا خورا عزيزا قاتا اخونا المخبى يقرا عاشر يعقوب شينا قابلو خو بس قالت نهدرا
3: بس ما شماشه بس ما كل يا اخون
1: بسيمة وراد غزي عمني لي ما صمرخ لي عودة أمتناية خم أسير أكتبس كي خشو إنه كي خام من كتابة كي كاتو جو شويلة بريشة مبوعة أمتناية كي همزم كل خيروتا وكي أمر إيدو زوتا دي لي بغزايو الأهوالات أمتناطوريتا بغداية عمني لي أسير أكتبس وراد غزي كتابة ميقرأ سامي هابل من أستراليا بشينا قابلو خيوخ ميقرأ
4: بسيمة بشينا قابلو خشوش
1: ومدري عمني لي شروكي قدات بقتا دي لنيتا باصويا أشورايا وعودة أمتناية مقروان خرزة أسيرين فور جاستس من أغدان مخيدة أمريكا من فينيكس أريزونا عندي لأخونا ميقرا سام إسحاق درمو ميقرا سام شينا قابولو خيوخ البرسقالت نو هدرا من أستراليا
5: بسيما شماشة شلامي خبي قارقة كل شاموعة وقا أرخف مخبة دكتور فيراز وميقرا عاشر وسامي
1: خم بقارت مجد أنا مخوبين وبقرن وليقا رابي فيراز هلود بغزاي وخ داخل بغزايا الأهوالات العراق من برقى بياتي قداش غشية وكيوس وشالنج خاتة دي لبتاعي قوة العراق
2: من ترى البوطلة الهدية نفس تحوالي بياشقو عراق بس بردنا انتخابات انه بش ليخ شالنج خاتة او شالنج خاتة دخ غزيلا انه نخراي دخ اداري وإذاتي قو انتخابات دين وتقاري لكوتة السوراية زي قنثة ثوى قرضاي موري وإذا شقلي وط تري مقاعد من خمسة دي وراي أربعة إيش قلي تري خنة وبيش لي أربعة من خمسة أوكي فهول بيش خاطا ويعني دخلت أمره إنهم دخ ماص إنه فالخ قبني أمت الدين وخصوصا العراق بس أوضاع العراق بصورة عامة يعني جنرالي الهدية ليلة رابس باي وعراق والويرق وفراغ دستوري بر انتخابات دي لي بيشتا وهدية ونغزاية أن كلياثا أن مظاهراتها مولي مثور رابة التوجهات انهم ازق حكومه انقاذ وطني فاثراب تشالنج بهاوي بس انه خل امرخ السيناريو الاقرب انهم شكلها حكومه بويا ضعيفه حسب تخمنتي انا حسب غزيتي انا انه لم طوله بزاي تريشن اي حكومه بيشا مكليثه وقالي خرتبين قان انتخابات خاثه
1: الايك اخرا بكلاي وخاطوره يودا اهوال ديلا هازرا بد من اهوالات بوليتيقايه ورهاد غزي من اهوالات ابن امته من جيبت امنايوته
2: يعني دخت امرخ من كل دكان اخني كليفن كليف الدين رابو بصورتيلا رابو وكيلا رابو اسباب بارو خازخ انه خمن دنا اسباب مؤسسات دينيله سواء هاوي مؤسسات كنسيه اثواثا او هاوي مؤسسات حزبيه قب الدين رابو انه تأثير دي سلبي له مش منها وإيجابي فأي مشكلة رابع غورثيل لذلك أنه أخني خازينا أو طرف بش ضعيف اختيار الطرف الأضعف في العراق إيخ أخني فأي رابع مشكلة لقارك أنه باش اتخحت أنه هو إثوات الدين هاوي ليخ دور خيلانه هرابخ أحزاب دين قب دين لازم هاوي ليخ دور خيلان بس هاو دور إيجابي لشوقي أنه نخراي هاوي تأثير الدي بش من ناشد دين هذا خيبيا شبو عراق انه خازوخ نخراي تأثير دي الاحزاب الاتوات دين بش خيلان اليه
1: ادمجت من برداش وخلافة ولي جو عراق سو كول ديموكراسي ديو بقرايو بتهو ياو ديمقراطية وشلطانة وبتناشي بازي والصندوق الجابياتي بتجابيبا او جبت بايلي وسلمون خو بغزايخ وقت عراق من خا أهول جهنم بغزايخ قومت هو ياو جوخ أهول برديسة وارا إنا بغزايخ من جهنم بيلا بجزد جو جهنم وارا وأهوالات الدنيا وأخنا بيشتن ومن يان ديان آتوراي من شي تريل بوطلا وهل ديوما هل بتقب من أطرية شوري تيلا من برد شلطانة بيلا آس بختت أمريكاية مجد أنا يقارنا غزو الأمريكي أنا لمضى الدخي يشقتلا إيوا غزو ين إيوا خررت العراق
2: شرينا من بار تغيير أن مشاكل أن تحديات شريوالي مو مؤتمرات معارضة سواء صلاح الدين أو لندن لأنه تولي متفق لي خصيغة العراق ما بعد صدام حسين فأنه آتي قارته تحرير أو قارته غزو أنا من أخين أنا قارن غزو بس أنه أو غزو قارك بايشوا لأنه حسب نظريات تحول ديمقراطي شو خلافة يا أما بايش قايم بيه نظام سياسي political regime يا أما قايم بيه معارضة أوكي يا أما بايش تعاون بين نظام سياسي ومعارضة أنا مديان للثوب العراق فأداة تغيير بشلة خارجية بقوة عسكرية أمريكا من وراء العراق فوالي تلاحجج أنه علاقة صدام حسين تنظيم قاعدة أسلحة دمار شامل وديمقراطية أنت ريحجج قماي خشلي لغزيري تشومندي فبشلة أنه أو خرايا أنه العراق لازم هاو دخقاري البيغن أو قيد ديمقراطية أتيخ مشروع قاري مشروع الشرق الأوسط الكبير أنه العراق بشل منارة أو قيد قدوة مشروع فمشروع هول جواجة ومدينة برايدة ومنطقة العربية وشرق الأوسط أو ضمن مشروع إلي أخني دخلت أمرخ أخني أن دي قاري لي بين قوسين مع التحفظ على تسمية أقليات أنا قارني مكونات أنه رابة تأثير اللي رابة مش خيل عن إلي ولي بياش الحلقة الأضعف أخني مخ سراية عراق خازق أنه قم تريل بطلاثق 5 مليون ترين يا أخوة هدي يطلع أما وبش هاو يخد تريل بلاش أنه خنم هاو أما وخمشي رابة سباي كل أن عوامل أنه أخني هون بياش بش بصورة بش يخ بياش ضعيف فبينا رابة شولة وأول شولة لماص مثلا أنه خقب بيجانو جاوج بيو أو تري أو خا أمرا أو تري قالك أنه كلهم بلخخ مخذاته بلخخ بس ما بلبه صبيا لأنه وخازخ أنه مصلحة أمته وهي بش مهمة من كل من دي أنه أخني بلخخ قناش الدين لبلخنا قناش الدين ميخواده أتقو بيثة بس باي بويا
1: دكتور فراس جو عراق ديميوما بغزايخ قد أهول دينا بالكتليات بريتا بالأمرخ سنة وشيعة وقردايوتا أهول أكوتا شدية بلكي تقومت آزل قخك ما يرخي خيري قومت شد إسي خشلطانة بشمايخ وقومت فويا بالقائمة الصدرية أنا بقرأي وحزب الشيوعي قومت آتا حالف ها بمارو آني ممكنو تأودي خشلطانة جورا يعني ماجورتي آتن داخل يشوق وقدعتي ماني لي أو بالزودة اتشاقلن إن ماجورتي سيز جو عراق
2: أخني خل الأمر خ إن ماجورتي سيتس إنه خازق ما دينا ماجورتي جو عراق خازق إنه شيعة بشيلة من داخلني بس إنه إن آفخ أنا إيش ماي مثلاً سائرون ديلا تحالف صدري ما الحزب الشيوعي العراقي وخك ما خلني أنا 4 جهات لي خشون إنه هرقة ومقتل الصدر قانوا مرة إنه أخني ليه مشكل حكومة أخني آزخ المعارضة اتخمن دي خاقرك انه يدخل قعراق من طريق البوطلة هالهدية عرباي الشيعة يمري اخني من البا وتشامة واسري وخات اسيس دولة العراقية هالهدية اخني لي اخوش قيل خكمة هالطريق البوطلة اخني هدية كم شقل اخل لي اخلي لو تماد بار لي اخلي انه كل انا اوضاع فيلا ارهاب وفساد وكل انا من دي قبال لي انه تتلفلطي اني من خكمة فيخشون انه التحالفات بيش يخافه بس مثلا انه سائرون لخشون انه انا مشكلي رئيس رئاسة يعني مشكلي حكومة عفو بخلط الوزارة ومن دي خلنا انه لعبادي انه شانس ديو بيش لرابة بصورة انه قارك مجدد بايش رئيس وزراء خبين خورته فهنا كلي ختمة شخصيات بس الاقرب هالهدية واث يعني دخلت امره تأييد دوا من دي بيش حكومة انقاذ وطن
1: سباي ادي اتخل اخنا الاهوالات دي ان اتراي دي وبخاي جو عراق وخن دي خوش شركان جو جابيات دي وخو من جالوتا بغزاي وخد يوما جو اترت عراق من متيت ناموسا يعني الدستور العراقي التريل بو خمشة بغزاي وخكات جب دي والشرك يبدانو جو جابت بارلمنت بخد شمت الكوت المسيحية بغزاي قد الكوت المسيحية اللي قومتوا يلبومت كل خناشة وكل خدينا جو راديو همزوم وخدي يوما بدراشق باسو كوت المسيحية قمودي لبش لمن يوما قما يمتيت الكوت الآشورية كد إيمان دينا مودوية جو رابا من مادات بيشمع آتورايا قمودي قردايا مصيل شاقل وحصة لبين من الأسد أخشي خش خش خطة من الأسد ديوا جدن من بلدة صدام وآتورايا تلون زبوطة وتشعيطة وشنة ودورة بخايلة اليوم بغزايخ آتورايا بلكت أب سامت خشك وانت لنا مصايب الشغال جو عراق وبختامه وقبت كرسيامي قامودي آشمة كرسيانا إن بخشابت آشمة ليبخ خديبية آت برسو بايت ليبخ خديبية أنا همون ابن داخي ما سقبل خخل شما آشوراية داخي ما سقبل آشمة آشوراية مدرخ لجو بارلمان عراق بي مدخيلة
2: مدخيلة دخت يملغ بي دان قالوا ثلما سبق أدوك شو من دي يعني عن مدى البعيد خشون أنهم بلخلن خأرخة دوسة ويأرخة دستورية يعني قانونيا ماسخ انهم شخلي بخلا بس انهم بيان رابا شولا بيان انه دخ جمخ او برخ من خك مناشي هرقو افرا يعني من عرباي بصورة خاصة انه خاص مني مجورتي دخت مروخ انه شيعة قد بلخو خدوة مندي انه قرك خدش خدش شوخ ان شيعة قرداي بيشي خا بينا ثي خكلاش اوكي ماني قارم لي ان صوراي هدي اني فلقيكم شكلية قرداية قد من أضخ تشريع قانون خمندي أو بيل تصويت أو تصويت لأن بهاو أغلبية بسيطة 50+1 نصف زائد واحد فلقى يا أما بهاو أغلبية مطلقة فأنا هولي محتاج أنه ناشق وبرلمان عراقي أنه مما جوجين خمندي أنه كالي مني
1: همني دا شما آشورايد بيت ما تمقروط له
2: مهمني لم همني أخني بلخو براغماتية أتي مصلحة ما يخالف أنا بقبلنا بس أنا لبيش نصيره قناشة متاريخة تسمية قاثي لأنه أث أجندات بارا ولي واذا نوي يعني أخني من خازو خاية تسمية إيمال ثيلة مكوي خوانا ولا بيسام قبل خدشة تريبو طلاب يرخد أسرة لا إشو عالخمو أتامالكم داري أنا شماني أتا ديام سزقرتي ومن دو شما وقبان ديام يعني خل أمره أغلبية دي أهم سجيرة من دوشمة فالمشكلة أنهم بشوا الختائيد كنسي حزبي أعطي دخل ماصد أنه مشخلي بتي مشخلي بتي أي تخمن تدي يذي أنه أخني خائخ أخني إذخى مشكلة أي تسمية مسيحيين ولا عراق شواق لأن هدف سهل يعني أعطي دائما أزن بقرة قرضايا أعطي مهي بامرخان قرضايا لو بامران مسلماني بامران قرضايا لا بس أخني أعطي هدية بقرة ناجدين أعطي مهي بامرخان مشيخاين فانه هو الاغزاي دنا مشي خاي كضعفاء ليبا لما سعودي شو مندي لذلك انه ام صايلي موريلي اذا كوتا ديان لا اخو اخني قبيله لما صيوه بس هدام الديان دي لا يمطايا انه نتيجه مصلحه ديه بشيل مهم مصلحه امته بشيل مهم مصلحه ناش الديان قبل بكل مندي فبرلمان العراق عباره هو الفيشه عن خدوكث قاروخله بزنس انه مصلحه متبادله منفعه متبادله وفرقله
1: بغزاي وغيرابا شنة من ترالبو وخمشة متيت ناموسا بغزاي قد آتوراي بيشينا أمرخ جو جالوتا يندينا جو أطرا رابا جبه قمهابيلا سراعة جبه قمهابيلا سراعة لا برميتا خقدوحين قمهابيلا موودة لا أخشيت التسميات الثلاثة قمتيلو قاتا أنا يخشون إلي خسمة قاطولة دجمن قطيلة لبي آتوراي وسهدة وسمالة ومر بنيامن وشركة اديم يوم بيه او سمي بش اود لخيلانا بيه شابق صراعة بنى امتا لدرقول بنى امتا يعني اديم يوم خا من عيتا كالديتا دول هموني قد انا يوين كالدايا امتي لكالديتا برقلا اها موديلا واري لجو خصراع من خديله من ايتا سريانيتا ديلي اعطرايا بقرا لجان سريانايا ورادق زيخا اعطرايا ديلي من ايتا مدن خا ديلي بقرا لجان اعطرايا النطلا برايل بيلي خا خشغشيا لا مبرمانا قمودي من سابليتا يوتت مهديانوتا ديلا آها سمى بدرايه واخنا قابول اخ اسم مني خني خبزبق جو شقيات امتن وقومت ماطل كلن وبلكي تخيم اخنا بمرخ يلا خنا دولا خشتا اخني وقت طلع شو ما هي اختي اتسميات الثلاثه انا همون رابد وراشب هايلا من ميقرا سامي هاول ميقرا عاشور رياقو ميقرا سام دربو شارقلا من ارخت اقارة ديلي من ودر من يوخري خدشبوش كريدت قام ميقرا سام دربو ان مخوبة لخبو قارة باقر وبريشا ايت ميقرا سام دربو باقوري توا بدا فيديو عاشور ياقود مصلي والي اتكليت ميقرا فيرازجي ورقز مودي واما جو ممساب ليوا مطايا او فيديو قالة صبيا ان مخوبة وتخشلامة دارت اخشي إيمان ساندر مهم زومي لجارك أن ميكروفون ديان جيمن وقد ماسيت من شميت ميقرا سام باقت ميقرا سام عما نيوت
5: بسيما شماشا وشنامي خبي قاري أرخف مخبة دكتور فراس وميقرا عشر وميقرا سام بقاري من دكتور فراس إلى صيرة بزدقة أمتن أطورتا إلى بقارة مانونايا وبوليتيكايا موداتا بفرمان سمالة هي سلطانة العراق أول داخل بغزايا مت مكنزن مت آلية مت أرخا مصيا أمتن آتوريتا مطيا الداها مطلب من سلطانة العراق موداتا وبوليتيكايت الماسي مضيقة أمتن أجد عراق أودا موداتا بي فرمان اتسمالة إلى فرمان اتأمتا عطوريتا مودنا انقنيات اتأتيقا أمتا عطوريتا أهل بقاري من دكتور فراس ورابا بغداية همزوم أحمنوخ ميقرأ دكتور فراس
1: بس سيما رابي ميقرأ سام ميقرأ دكتور فراس عمو خيل فاقة دكتور فراس
2: سيما رابي سام شلام الغدخيت
5: بسيمة عزيزة
2: بقارة مهمة له بشارخ أو بقارة جزء بارت الأول من دوا بقارة أنه دخ أخني ماسخ ماسخ عن طريق دخت مرخ أطر دستورية أو قانونية أرخافة دستورية أو قانونية لأن أصلا دستور العراقي والويلة خمن دي أنه رابة مهمة له ماسخ من خلال دوا نص دستوري أنه أخني بلخخ الفرمان السمالة أنه هالميرة كل عراقي أوكي أسقطت عنه الجنسية العراقية التحق أي جنسية ديرة إلو بس مو ديك ثيوب خريث القانون أنه ينظم ذلك بقانون يعني أول قانون موجود إليه بس بي داريخة قانون أنه تتؤذيل قابل للتطبيق فأنه هدام الديان من تريلبو خمشة هالهدية أو تريلبو إشتا أول انتخابات دستورية بشوالة قو عراق لبلخ لي الدوة من دي انبلخي وقو دوة من دي مديريوة الجنسية العراقية قدنا شديان دبوطوا لي وكمسقطوا الجنسية العراقية اللي انه بخازخ وبيشو دخل مديرة جنسية مديرة جنسية انه معترفي اول شيء بحصوخ اعتراف قدية مذبحة ان حصوخ اعتراف قدية مذبحة رابة انه من ديانة وبقى نخوة منه لانه دخلت يذخ انه جنسية وحق المواطنة اي خاء من دي دتري انه قا نخوة انه قرذاية من خل امرخ لا امرخ من ثلاثي وثلاثة امرخ من تأسيس دولة العراقية هل هدية هولي بلاخة درقل ديان انه فرمان لانه مجرد انه انا بس قتلنا يناشي وخلص هدي هولا بشتخة مندي خافة انه هولا يوارا هولا متحكم بيا متحكم اقو قب الديان فرابة من ديان اخني هونا يعني بياشا ويك بسبب دوة تدخلات فاخني حصوخو خا اعتراف بخازخو انه قرضاي دور دي باش وبش ضعيف حصوخو خا اعتراف دولي اوكي لانه اخني هدي لتن شو اعتراف دولي بيه ومجرد انه تعاطف دولي بس كاعتراف دولي لا انه اخني حصلنا كاعتراف دولي باش تدويل قضية ايما بعدين ممطخ قانا بأرخ قانون يعني بطرق قانونية خرتبي انا منظمات دولية قوم متحدة حكمة دول انه قرضاي هذا خيلي واذا هذا خوذ لي وهل هدية هذا خيلي واذا بخازخو انه باش وخا محددات قدوة دور خمن دي خلنا بقان اخوالي يعني اذ خمن دي قاروخ لت يعني تخليد الذاكرة تخليد الذاكرة أخني لتن هذا خمندي بيشا قو عراق مخصوراي يعني خازخ أنه مذبح السميل هل هدية لتن تسيت خنصب تذكاري قدنا شو هذا السميل قو عراق لتن خنصب تذكاري قام مر بنيامن أوكي قو عراق خازخ أنه أوتكم قاتل والد ري ولا خشارع بشمه قو أربل أوكي بعدين كم طاني والا قسمكم قاموا أخني ناشدي أنا طلبي أنه خنصب تذكاري أنه أوي قاري تخليد ذاكرة أنا من أتي تخليد ذاكرة بقيمي أجيال أنه بقري أو مودي له أو نصب شهيدي له هذا خناشي إثوانا خشوالي بس أي قضية خاطري طلع أربة فخمندي خنا أنه تعليمي له أنه معترف له قدية مذبحة زي معترف بيه قو مذبحة لأن هالهدية قو عراق مقار التاريخ تاريخ العراق يقارية تمرد الآثوريين ضد الحكومة العراقية فهو هو الخطأ وتاريخ التشويه وتاريخ فرابة من دي أنا أخي ماسخ قانخ بوه من دي وماسخ أنه طلبخ تعويضات أن ناشس قطلة إلا جنسية أثوالي أراثة أثوالي شولث فرابة من دي أنا أثوالي كل خشلة أنا قلك بيش تعويض
5: أتخامدي متخرخ اعتراف دولي بمضين نوخ عندنا داكمنتج متخي ومتخ الله إيدنا اعترافات دولية و إعلامية أيضا يعني إيت أطروات موديتا ويدنا الأوباما يا إنجلاند بيجانو جو خيكما وراقة التين أطليطة دي وقمت السكرت هدي خيسانا مغزوينا قد قيومة إنجلسنا يجي عراق من ملكتي وانا وميرنا كملكة عراق قد آهي وجنخة در قلت unarmed Assyrians ف أنا مزبطيات إيد رابنا راو رابنا بود قرمان سمالة أفكي أبو قارخينة إتوالي بشاون لا جيب لك الله كامير بناتا قأمتان إن عراق ود لا اعتراف بفرمان سمالة أمتنا إيد بولتقا إيد متاوي خنايات أمتان شك من مدرت سيتزنشب إن عراق ود لا اعتراف موديتا recognize permanent semela qnayat politikaye umtanaye qumtam atureta shukmen madartet jinsiya al-iraqiya modina amna takhinat atil etuta bardaha atiraf
1: pakat rabi firas
2: rabi fakhalta buqart rahdiyam jawabun khulu bas yani ati murkh af atiraf duwali aw atiraf duwali هو البيشة في إطار التعاطف بس لأنه لغزين أنخ تحرك دولي أنه بيشة خجينو سايت اتخرته أوكي قم ماشمو ملفات أو قضايا حقوق إنسان قم متحدة وخكمة من ديان خلنا أخني آثخ بريطانيين هدية إنجلزناي هدية مبطلي مذكرات لبل قد يمزرة أي فرمة بسبب إنجلز يعني بسبب دور الإنجليزي أنه كموذي وانا خأدات وبعدين أنه كم شوقي وانا فانه وقت حاجه مبليخيلا مش لحاجه اثي اوذي ختعاطف مشمو بس او تعاطف مجرد تعاطف في الشيء لدخ اعتراف دولي ليلى يمور لوجو وثائق وملفات امم متحده وحقوق انسان كجينوسايد معترف بها رسميا فاخني اول من دي بيخلي من دي ترى مقارد ترى تمرخ اخني مخكانا مباسي انه اخني مخ ناشد امته ديانجو عراق ناشد ديانجو عراق مودي لقنيثي ان معترف لبيه مرة انه فمندي خاء بين قماية أنه قارك أوي تعويضات قناشد ديا أوكي إثوالي رابع أراثة ممكن خكم ناشديري بيشي فايشان خطواجد أنه ناشد ديا هو لي زيادة أي خاء مندي دتري أنه اعتراف بيشت بايش خاء أضعاف قدورة كردي أنه فايش خاء لمتت إثنمتت قدوة دور يعني سواء لمتت اقتصادي سواء لمتت سياسي سواء لمتت اجتماعي بايش خاء تعاطف من مكونات مجتمع العراقي تجاه ناشد ديا ودخلت متخرن انه اذخ تشويه بتاريخ عراقي ولم لوبي يعني راب ناشي من خلال اول تاريخ قاريلة ولم مغزوي انه اول مختمرد ديوه قاريل تمرد الآثوريين هالهدية قاريل تمرد الآثوريين سنة 33 ضد الحكومة العراقية زين اخني يعني معترف لي يقول سمير وخازخ انه باشخة تصحيح دوا مسار تاريخي لانه اي بقيمة عملية توعية اخني قاروخ لان عمليات تربوية عمليات تنشئة انقم لخمندي على اساس خطأ خازخ الكل بجاوج خطأ اخني من قملا تاريخ خطأي وهالهدية هالهدية انا قو كلية قم تريشن مقريوالي مادة شمو تطورات سياسية في العراق المعاصر دي لكثي وخكثاوة خا دكتوري له القوانجل ترش مو مؤيد الونداوي إما تخرى مختمرد الآثوريين من وذوانا خا النقاش منه أنا وخوري منه كلية ومارتن وذوان النقاش منه يا مرخن لا يبرموت مخواتي أنا إذا موديلا فإنه إذخ تشويه فأخني إقليناثة دين خلي أمرخ أنه دوس بهاوي بصورة بس مخ أمته بهاوي رابة يعني معنويا سباي قاثا أنه ناحية معنوية هوية بش من ناحية مادية فأخني أمني بش بيخله
1: رابة سباي ميقرأ سام هربي أمان التلفون ميقرأ اطلق بقارة خيني ميقرأ سام
5: لا بس ما رابة دكتور فراس وبيوم برسات كأخواتي عاشر وسامي
1: يقرأ عاشر ياقو مشتعلانت لو ماذا عاشرائي جاوانا يحمني لي بخوبة لبا مشارك بدن يقرأ عاشرات مو ديلا يشقت وخوين مو بيت متقفة بيت يبتقى دكتور فراس ينديلا يقرأ سامدر
6: هل بد من دي قامات بسيم رابا ميقى الشماش لدى برست ديواخ قالن دتري دكتور فراس إلى بشانتي قطرت استراليا بقد لهم زملة بده ولدت عراق رابا رابص بايطقت دكتور فراس ليو بيش يضيق قمت هديا قدنا قبياثا من هدخش قلن برست خلو ماذا قد شادخوا لقى استراليا قد هوي خا برست قد بنقمت هديا قد هاوي بش قربة لدي وبقرين بقارة وخزيلة من قربة سب تخمنتا إلى قد شلشت بتهوي عليك هالخ قد شنتي بتا عربا شنتي بتا يتلن تخمنياتي قد خمكناشي أكاديمية مخمي قرأ دكتور هاوي بالزودة خاص رجناتي قد أوري قدنا قبياثة وإتلن تخمنت خيتا أخنا قد إنه بيخ جربه قدنا ربش إنه ميخ الإيتوتا الكوتا الآشورية بقد لخاتا سبق زايا وخ الكوتا المسيحية بشتا وشتا لا شقلتا من أمتديا لتريل لا يولها قوتة أمتديا لا مشق خقويات ديج من بيو فقدنا ربش إنه بطلابه من كل أمتن قد سندخ خاخينا هير خاخينا قد اجتتي الكشن هاوخ هازر قالو قارباش نتيلي بتايا هوي خكوتة اشورية قاودية وهاوين خمكناشي مصيانة اكاديماية كلها خاص رقنا تيقت اولي قودية كوتا قد مصخ بنهمتن هاوي خا اخترنا شخا ثقة بيو ترست بدناشي قد هاوي قودية فواتك دي بتايا
1: مصخ هرلداهم زمتخ ميقرا عاشر يميقرا في راس مصيا امتا انديلا كل كلنا ايت سزجري الخمشا برسوبة انديلا خمشا شوبانن انا مزمت اتلنا دية قوم تابي إيش تشوين قوم تابي طلع ليطخ إنا خوش مزمة خديت لنا خمسة شوباني مصيا أمتا برشالون إم برسوبة ببوشايوت الماجورتي أمرخ قطوصة مخشوخ يبخ دكتور فراس جيورجس ميقرأ بولا ميقرأ بولا هابي جو دن جبيات إيدانا شموخم صالح مد جبياني قاطراي وإيدانا ماجورتي أمتا بازخ لتلان خنا قماني ما تختك بضايخ أني خمسة جاناتين إجي نتين جوش مخين بيه خبنو شو أوري إنا إذا المجوري تتقمتا براشيخ ماني بيخ أسقيقاتن همزمي بيشمن آهب متهويان تيلا
6: للا درقل أخجي للا سناي قد ميت الإثوثة قد شغل فوتنج بنقمتا ديا سب وخيطيتون أخن دوخ أرفقن جاث الدنيا إلى رابط أخمان تشابرتا سودنتا إنا قد ميخل إثوثة قد جزامتي لبخشاون إنا ما ستو دخل ديو مجو ميديا رابا سنايلا مخشخت لا دريقو ميديا وهاوي آتي فوتك من كل دنيا ماني مخشخي خاز ماني لا بزوداني ما ستاز خلدان تخمنت أوباي هوي يا شمال
1: رابا سباي خشخت للمدخورة قد دكتور فراس جيورجس قام مشميان دينا مشموية اللان لدات بقى ديرا نيتا ودايو مديرا نايا ديوخ بكلا مياقورة السهدة امتناطوريتا ات من شاريت اتنفلت اتعاطر هل ديو مدينة ديوخ زيوخة لا برشنية دكتور فراس باتا قمباتا خفر سوبا رابا ميقرا وأزيزة ومغباند امتي خبرت كي كالغ برخ مغباند امتي ين أمتن ويكال إحنا ليه تمام مخلئه خبرة إيه مود أمتي للغ بضايا إنا أنا بتمام منا مغباند أمتي آتوريتا دكتور فراس سامي هاو العمو خيلي ما خوبي لبان مقو خابو قارقاتو خمي أقرأ سامة ترمينني بتمشميانا
4: أول إلي خملو أرابا رويخة أرابا أسقى لقد كاسيخ لقوخة يعني مملكرية إنا إن إن بيخ يعني أنا برسو بايد بين مقرون خيالي مشارك بد مسألة متخرج دكتور إنه زدقت ماسخ أخني قليخ لأخ أمتا عشوريثا من موداثة حكمة عراق شلطان أب برمت سميلي هل بد أوى من دي إليخا خا قطة عمر خسامة من من خا يعني يمتمم الجشمة قورة سوت هدومتا عشورات كل كلانايف يعني برميت إلى ويلن إلى خعامل إتلى جرى قورة جو جو جو كملت شكلة قورة سوت هدومتا عشورات اديو اخني ايبل جو خامة شكلة رابع اسقى دزوثا يعني كتاشن وبش قورة إلى ديلانايا إلى جو أمتن بريشايث مبرت هي يوثن أشوريث أمريك يعني الهوية الأشورية سبعنا ليم خجبنين تسمية رابا غلطة قورة لقد أمريك أشوريوث إلى شمها أشوريوث إلى هي يوثن إلى هوية إيمنت بياشة لموتوتا الشاوية يعني بياشة لقبلتا تتبايشوية دراشة الذي الهوية إيوه وخا إلي خا قمطة وإلي خا غلطة طشي ثنايا بدزوثة مود لقات ديو بغزاي وخ متلق لن يعني يعني يعني ملامح دين أمرخ أخومتا بيش لمشوهة كيوتاشي طيب باي عيتناي شو تاسن كل كل نايث مشريلة بلاشها قراوها وقورا ليلة النيشة ومتنايا إلى نيشة شو تاسايا كما أنا ما أصنها ويلي قناثك وخطلة أمتا قد عمين خاشو تاسا خلانا دلام جشقت قد مودي لقناثة أمتا كل كل نعيث من أنا عمين خاشو تاسا خلانا ممكن بهذا الخراوة لدو مني جو عراق قدنا أهولت تيبخ ما بشمنتلا أخ أمتا لتلنس بياشا صوتا درشتا الشاوية روشماي جو خطمة بياشلا درشتا أخ خاطيبا ذي بتودي ثدي يعني بهاي مانو ثدي أخ مشيخاي مصلمنا جو خاطرة لتجاوي ديمقراطية يتجاوي طيب هايوثا يتجاوي ديه يعني او باناتي قايوثا امتناثا اختي لقرداين عرباي باناتي قايوثا طيب باثا بالطيب مسلمان جو افرا مودي ماسقان خاخني خا طيب بمشي خايا بشامن صوتن بإذا تقانن شوكلن قد لهويا الباثا اجي يوما يعني من قام مهمزم مخلداني قصدت انا مهمون اتلم رابا شويلة باشي بليخي جو امتن بريشايث القصدت رنيا امتنايا وبرست دي ومردوثة امتناثة جو امتا عشوريثة ومن دي متخرم فقد لدكتور فراس ياخني سنيق خديو قد صوت ان هو مدولة يعني تدويل شقلة شوبة تولاية اتلاني عشتاري اتلاني هقوثة اتلاني مزبطياثة سنقتل لدخ باشي مريزة ودريش الشاوية تولاية قد مدري ماسخ هاولن يقراخ عشوراي هاولن شوبة جو الشاوية تولاية وهذا باش يعني ميقرن جو افرا اتقانا امر عراق اخبنوني اصلاي اذا افرا
7: هاي وخمن نيشة سيت الصدارة ترميتهم تنتها شوريتها شريالو خوند شريوتون ليلة ختمتها اين شريوتون من ساب لخة بتاي وقم خبو قارم يقرا سامي دكتور فراس هل بترابس باي بداية لبت علوم السياسية شد أست خا أمتا إيمان شد أسا خا بيتوتا خا جبا خا أمرخ مؤسسة إيمان شد أسا إيكي شريا بالدين قانوني جاوانا يديو أخرن أخ أمتا لتلن قانون جاوانا يمخا خبرخينا لتلن خناموسا خسن هادوس قد أنا أول سن هادوس بابي جو بيتي بيشيل ميقرا بيت كل آتراية قد شمي باقورين مودي لشموخ مارن أنا إيبن آشورايا خماري لأنا إيبن سورايا خماري لأنا ليتن مودين بتايخ المودي لهيايوت الديوخ هيايوت الدي إلى كراسيانتا سو إن آتيلان خدستور إخنا موسى قد مصيا بلخا أمتقاته وآهي وخم نيشة سيد الصدارة قد لنا موسى أخنا ندخ بيت آز خدين قدمي آتي تقتقل تارم برخصات أمريكا تيمون مشطاخة ننوي هازري لقاتوخن أختي تيمون مغزمون المتنا موسى بويتون بالخيتون بيت بلشخ الله ترمش النخينة وبقيس بوتن ليشق لخقمو سب لتلن خا ستراكشر لتلن خا استراتيجي قد آزخ جوجغ بيو دكتور فراس على داخل بغزايو
2: رابي رابي بقارة مهمية رابي تخمنتها مهمية بس ديارخ انه ترعيل بو خمشة من اسسوان النمادة انه خمن دنا اهداف انه هايوانا خا اقليم انه دستور عراقي يامرخ نظام الحكم في العراق فدرالي جمهوري نيابي ليذمو من مرة فدرالي يسمح أنه آتي أرض إقليم آتي من أرض إقليم ما صد أرض الدستور كإقليم أخلين هاوينا كإقليم مخ آشور آية مثلا إقليم آشور هاوي لغ دستور أول دستور موت بيت آتي تخرج بيو قام تديوخ ما صد بس أخلين مشكلة أنه رابة قبو رابة ناشي كليوالي درقل دوم موضوع أنه هاوينا إقليم أوكي حتى أنه طرح موضوع المحافظة أنه لو لما سوى شو خطأ رحواله يعني هم مخي مصلحة دية فمن بطول جلال طلباني مر أنه أو محافظة وقسوراية خمشي خاية رابم سزقروا علي منه زين أخني طلابي أخو أقليم وأقليم بش مهميلة لأن أقليم باوي رخاتي خصوصية قان وخاقليم معين ما صدرت أخوة دستور أو دستور مجوج لأو أقليم وعلاقة أقليم من بقية الأقاليم من الحكومة المركزية أوكي فأي أنا مشكلة أخني هاوينا خدوكتا تقانا خصوصية قانا مخ إقليم إيبا بادوخ بيو شارخ بيو مخ إدارة ذاتية وبعدين محافظة ومحافظة ممكن أنه أخني محاول خلال الإقليم فأتا رابع أدوات وطرق دستورية بس ناشدية ليلة بلا خدوة من دي لأنه دي أرخ بأمرخ له أنه قنيثة بورسوبيثة بيشي لبشتا مهم من قنيثة ومتنيثة فأي أنا مشكلة الدين أنه قم خدش متخرخ أي تسمية ولا سم أي تسمية من أنا رابي آشور مرة كانسريلة أي كانسريلة بس مو ديلة كانسر قبني أمتن بس قدلنا شدي لي مشركة حكمة أي تجارة له تجارة مربحة له فأي أنا مشكلة
7: رابط شندوس هادي سام درمو عمانيلة بيخ بابو قارة شرك عمان ميقرا سام درمو هديه باتخ الأرخت بالخانة غزيلا بلاط جابياتي أنا تمجت إني هتش لقت لألي دكتور فراس تغزيلي قد جابياتي قم شقلين وخكمة أمرخ برسوبي من سبب بالنهاية إيوة نفس النتيجة وإيوة كرسيانة يعني أنا أنا تمجت أنا مبين ريبريزنت خا كرسيانة هابي لي بازنكس مارجي ورجس أوني لي ريبريزنتي يعني خب هذا الكس مر لويس ساكو أوني لي ريبريزنت كرسيانة دي وهراد غزي عندنا إن من توديتة إيتا سريانيتا أمرخ ومارونيتا سو أنا قدي خبر سوبا أمتنايا شقيلة القدالة واجبوتا بولتيقيتا أتابع مشتقلانا قا بشمت مشي خايوتا أنا ليها من دي مساب إلي بولتيقايا إينا إيهم بلاطنة بولتيقاية أنا همونين بلاطنة جابت أمتن بولتيقاية جارك يشقخ الله إديما إديما أوزونا بريقيلي إتأخنا شي تشوي شو عشر ياقوب تاخر كل أمتا أطريتا إما من إما بكت بقرتوالي إيوه الليبر بارتي لنا واضح عشر كل إيوه جبت بلاخ إخوة بتاعي لدونا بنونا ونبيجي بلاطنة هديا بقرت أمتا أطريتا لنا إما من إما جبت بلاخ إينا خمشي من خمشي ويا يعني 50-50 بخزتلون أحرار بخزتلون إنديبندنت بخزتلون شرية بخزتلون قمو من سبب أخنا ويرخ وجودية تخمنتا يمرخ وتروبن هوتيلا جبت فلاخي كي هاي رقم مسكينة جانوا من عطيرة ويبقى رقم مسكينة روبن هوت سو أخي مرخوا ليبر بارتينا خيك مناشي يعني يبقى قديا هماشة مسكينة بعد أخي إنا عطيرة يا زيوقا ليبرلز سو أخنا ديوما بغزاي قدا بولوتيك ديان كود دي لواريو بولوتيك لا ما تخرت الشمانة إنا بغزاي يعني بالنهاية قومت بشقالي لي إنا متوية ليو جيب دياني إنا ليل بلاخقة ناشي مسكينة قاهوالطت أمتا مسكينتا من سبب إدي يوم آخرين ليوخ مارا بولتيقا ديان جو عراق بجنابينا خسلي إنا ماريوخ بولتيقا ديان ببلاخينا بشقالنا هاقوتو إنا لينا برخاطة قدو شمين لينا مجهوجو إيه تخمنتا ميزلتا أمتا نيتت أخم بسبالي وخا أني تريسر شنة سو قابوت هادخ بولتقات الدي ان اي وزيرو يعني بلاط الدي ان اي وزيرو سو هديه بخم بتاعك شوقخ دعتي الدي ان موديله داخي اخنا انا اشور سامي هابل سام درمو بارسو بيو امريكا من جالوتا ادخا خا اهونا خاتم بريغ بيلان قد ماسخ بالخقار باشنت بتاينا
2: ما بيخني تملتن تختمر خرالي او زي مخكوخ بيا هديه مخكينا خكمنا الشمي احتمال بعد لياثي فاخني بيخ اتي تق شمينا دخت هاوي بس امر انه خمندي قو عربي انه تامر اي امتا بيخنا هخله يعني فرقله فاده واتيبه تهوين يدت مودي تهوين انه اي قضيه اذن خمندي يعني غير مهمه قاريه تهوين بعدين انت خمندي خلنا تفريق بربي زخله وبعدين انت تجهيل فاش جال قضيه قضيه اي مخرايه تلخلي الدوام مندي بس اخني قم نخرايك وما دخلوا مندي بقانا فاخني قرك ان تلا ان اطلع يقار انا قرني يعني ان اطلع انا كم قليطني فانا يقارني او مرض او مثلث له مرض او مثلث مرض يقى ام تديا فاي انا مشكلة اخني او مرض دخ ابن يعني دخ امرخم عن جخل او مرض فاثرابة من ديانة بس انهم زهمتي ليلة مستحيلة لفخمني مستحيل بس زهمتي له بيا لأنه بالخخ ما أخذ هذه بيخاو خاء لا وخطلا لا وخ أربعة لا وخمسة لا وخطرة خاء بالخ قناش الدين كلا بس بلب وصبيا إنه أنا لا بالخن تتقان قجاني لا أنا بالخن خلقان تجاني لثناش لا بيقان تجانو بس بالخ قناش أمته أو خمدي قناش أمته ديو لأن أن آث هدية العراق مهيمن يعني خاص خك مناشه ولا خك محوالته مهيمن الباخذ أنا خبينا وري مخيم نازحين قو أربل نمصي لي جوجن قواي بطلطلي راب أطفال مثلي راب بخثاثة خشلي يعني العفو بغير أرخاثة أنه بس قد بي عيشي بي مي خمندي أخليله فراب أول كيلا ناش الدين كيلا هدام الدين دي ممطيوة كيلا خكمة كيلا مطالب دين من حكمة عراق من منظمات دولية من دنخلنا انهم هيري والي حتى مهيارتة اثيوم براي مهيمن يعني انا طعن نخطيثة 80% قنوي والي سواء من حكمة او من غير ناشفة اي مشكلة له انا انه بس قاني قاني وشوقنا ناش الدين اي مشكلة له عازن اتن بيثي فتخني خبزنس قانن بنو أحسن ما أتنقخ كنت ناشط أم تدي
7: هل بتقدني أمرخ تريسر دقيقة خرائط إتلان بين أخشي قدامة خارتة متخرن دكتور فراس جيورجس هل بتبيشت وتشيدة جو دا أمرخ كوناشت جبه دي وجميع يوم رمش السهدة عطوراي تلوشي بالدعور جو كولشا كلاب وهل بتقراشو ديانوخ من دا كوناشت جبه

0: بخيل على هرها بيطلعوا قين لها بي أربعة وخمسة قداتي سبديا باور خا فيروس خينا يتشوط أبريق منه ديوا أخشي توديات كيو دخطو يو أمريكا ميقرا سامدر مو شركي وجوكوناشت جبه باني قد قطيه و قد تسمية أخشي بوياوة تساعدت أمتن آتوريتا أخشي فول ستوب لتن تسميات سو ميقرسام مودي قوم لمنبر ات آها كوناشا بلاط تساعدت خار سادة آتوراية اديوم يوما مودي تو بقرايا جو خمن ويب سايت آتوراية ديا باقت
1: أخنا بسيمة شماشة أخنا لخا جو أريزونا جميلا كل جشمة كل جبة كل شوتاسة إيطاتة آتوراية هلبت أخ آتوراية جميلا كلا يطهجانا آتوراية وقطيلا بأرخى ديمقراطيتا وخكمة من طياتة شكلا بوتس الله ومطيلا ألدن طياتة ببوتس إي وقتيتا قامتا قد اها يوما الى يوم تسهد عطرايا هيتش خشم مخينا لقبلك اها كلا سجرنا الله عمد الدترة اها ودوتا بتوية بشمة عطرايا امركاية خيانة اريزونا عطرايا امركاية خيانة اريزونا للا بشمة تيش خجشمة اوبا ها قطيتش قلن فوت ومطيلا الله الداها قطيتا عمد الدطلا حمزميات التشي مقروة قدو يوما ليتن شمتش خجبة وليتن شمتش خجبة ينقشما دينا الآني شروك يقدر يعود وتشمان الجبة قشما ليت آها يوما إيلة أخشي متيتت إيقارة وتخرتا قسهدت أمتا آتوريتا آها دا كل وين راضي الله أقبت أخيتا أن انقيتا دشقلاوة لن مرن خرزا بتشارخ بلشانا إنجلسنايا قمتا سبب اتوالن أرفع اتوالن كونغرس وومن دبي لسكو تاما اتوالن مير ات غلندل تاما اتوالن بلادانه من ديمقراط من ريبوبليكانز ديو برخاطة ان كل تونم شميالم قصدت سحدوتا ات امتا عطوريتا بلشانا انجلسنايا قد برميله كل شميالم خاطا منا مقرولة خا تشئيتا جمرتا بانجلس بوت سهد عطوراية وبرمانة دينتية الأمتاة وريتها وكل برميان وكل قبل أن بولتقائي أمريكاية ومقرول همزمتها من برد شميان قصة كل مودي لويتا ورى خرزة أخوة قطية هذا خويلة خرزة وآتى إلى أخشي آتت أمتاة وريتها وآتت أمريكا وآتى ستيت أريزونا لما تخشخ آتى خيتا فأنا من ديانا كلا سيزجر أخوة الله وكلا ويلا أختويلا أختي أخوة قطية هيتش مش خلافة لا ويلا جاوة أسيما بشمان تلقد خا برسوبة خيش لشدرة ريبورت أخا ويب سايت بش قال شو خلافة ميوية الشمة أغدوتا شو خلافة ميوية الهمزميات كل شوفة اتيو خا تقرير صحفي كاذب وليو بشوبة واخنا مضيلا قدو ويب سايت وآها تقرير فيش لمشيا دليلت رابا ما بشو منتلا آها من ديش قوم لمن بردها عوضوتا من خامن دان شركان ديوية جو كل خجماتها دي اخوتي ويجاو انا ما بشو منتلا عم ديش قل شوبة اختي ودلون دليلت سبب ايوا خبرة لاب شوبو وليو دوس كل جشمة بولتقايا خيرة له كل جشمة بولتقايا اتلا خيروتا اتاوي ليوم تساعدة بمتي بجانة متشمة بي اي خيروتا اتلا او جشمة بولتقايا انا ليه ماسي شخلت لشمة ساعدة امتي اطوريتا ليه ماسي خدنا انا متلنا شمة بروني سرقون امر قالي لا شمة برونو خليلة سرقون الى حنا اه ليلة متقبل انت من هيش خجبة من هيش خجشمة عندنا طلاخ الارى ينودر من ارى اه من دي ليلة متقبل انا لتلا هيش authority هيش خجبة ليه ماصي ولتلا بساسة اتاتي شخلت لتشقيتة امتن عطورتا ويومانا قديشة امتن عطورتا شخلتو اه من دي ليلة متقبل انا بريشايت يوم تساعد عطورايا وريشة شيتة عطورايا
0: رابس باي اها اجرتو

0: ورابس بيتا أختي مودي وتقرير مودي وملوء مودي ومارا شركلون كوناشد جب بشمت أترايت أريزونا
1: إلى يوم تخارت الشهيد الكلداني السرياني الأشوري وأخنا رابط جانو سبايت أخنا دوقتها أها مندي لك بيلو وأها شرما لك بيلو ولك قريو ولك تمم يعني تمم قوم دي دقتيو إيو يوم تساعد أطرايا أختي خاشي ما كنا لك مبلخة ولك بيلو من شارتها إلى أن تيرون شخلق لن آشي متعوضوتها وهم دي خينا بمارنا أحزابنا ومؤسساتنا مؤسسات شعبنا لا ومؤسسات شعبنا إيوة أحزاب ومؤسسات وكنائس الأمة الآشورية أيها والدزوتة أم دي تطلع أخنا قدوة برسوبة يولا مساسة هل بتريهم زميات إتوى بخالي شانة إنجلس شمت كل أطوراية أريزونا كل أطوراية يعني لا وأختي قشمة أوب إندبندنت أسوريانس كل أطوراية جميخوا أوكي يقول لهم ساسة تخا همزمت بقوية بلشانة انجلس واخنا بالضايخ ومبدوية همزمت من قمضانا اخيتا بلشانة عطورايا يقول لهم قطرة برسوفة تخا بت انجلس امرا واخينا بلشانة عطورايا قطي لميرو بلشانة عطورايا بجانت شذر لآها تقرير وميرا لقد انا آها همزمتي ميرالي بشمت قشمة دي آها إلا غوك ولا متقبلن آها ليلة يعني آها إلا دقلة يعني أنا أجل من جارتنا خطوة من داني دي وتيوة قجمتة ليوة خجمتة by the way أخنا نقا متخطرة يرخي ينخارخي وبلغي قمضان ويا جمعياتي بش قال شوفة بداها عودوتا قد يطلق دخ ودخل دخ ما يخلى الإيتوتا بأرخة أمتنيتا آتوريتا وكل آتوراية شركي جاوة ومتي إيقارة كل اليوم تسهدة آتوراية وسهدة إلى آتوراية ويوم تسهدة آتوراية
0: ميق رسام طيمونه وخ الكليتوخن وخيجانوخن وهمونه قدعتيد قاشنت بتاينا كليتا امتنيتا بوش بيشا يولتا بخشكلا راب الصبيا قا بنونه وبناته مشتألان مهديان ايتن بتابيلا خريزة قارك برخخ الله اخشي قاي قوت الدانا ميق رسام انا بطيانه من منتا جورتا من نوخ من جيبي ومن جيبت ارخت ايقارة ميق رسامي هابل دكتور فراس وميق را آشور ياقو مياقورة وختبيلوخ عمان شركانا هاد بسي مرابا ميقرسام اني تلوخ من دي خرابة يتمرت لي خارخة دي قارة
1: بسي مرابا
0: وارخة دي قارة دونا وباني ممطوية شلامة قاتوخ وبخيل دالة بهايلانت بقيات خينة وبابيلوخ اني الصورة عم دكتور فراس دكتور فراس جارك عايلوخ خاك شقلت يولتا من ميقرسام درمو انا مون رابا صباي هم بس ميق رسام لخ اخنا جايك ختمخ لها تبقتن وهاد بسيما رابا قدا برسد ديوالو خقاتن وبصوري وخ بتابد شركانا عمان جو خرزة اتشاوو عخينا دينا بتايم
1: بسيما رابا
0: شلان بخبي قارفة كله بسيما رابا اهي ميق رسام درمو باصويا اشورايا ات عمان يوا مقروان خرزة اسيرين فور جاستس من اريزونا بغدان مخيدة امريكا هر اوم دي قوم لي هلبت قشمان سوجل بوت بلاطة ات كوناشا ات جبه لخا جو استراليا ميقرا عشرة بخدية با قد كل بجماية با و اتوالو خصورة ميقرا عشر قد اعتيت بش جمي وخينة جبه وشت آسي اخشي امن دي تبي لي ماس خدشا من هرت لان مودي وقصت باتن جدا عود اندي لا لي ماس متخرت ماس شوق خلاهم
2: كان متخرتك يكوى متخرتك كل خا حقوتا ودزوتا باشا مرتك قومتا ديا من هاتقا هما شويخ لبارة سبخن هما شو بيشتا طوشيتا دزوتا قبلخا أرقا جبه وخاشو تاسا بيشتا وسزقرتا قد آيوما بتو دخوا لكل مغدالي خد خاشما شمت سهدت أمتا عشوريتا بايدخ إلى خا بايدخت أمتا تويا وخا بايدخت استراليا أختي بايدخت أمتا عشوريتا وبايدخت استراليا كل خا لافتات ادفرتايزنج من ديانه بتازي بداشمة كل خا منديش اختي يوخ وبساسة قد جبا يولي مملة ديخ بيو اون يولي بتلاشمة بتريشمانة خاشمة اتورايا اشورايا كيف ديو اخ مملة ديه يعني انق طياتا بيشي وقطية اختي قاقبلوتا قدو يوما لغزين قد اقطاتا بشلتو تمتا سبغزين خمكي بانرز بيشتا متيتا شما ديت سهدت كلداي سرياي عطوراي وخبنا رخيتا زيوان قد تموتيتا وشكلت سهدة إن أنسى هذا يوت أمتا أشورته كلها نعيد أختي كتير توا الزوعة ديمقراطية أشورايا فيقارق كل جبا خمارة وسب أخنا بربلم برخايو ملا سزجرخ دايوم أختي بخلت كل المغضارة قابت خاطر داي أمتا أبو تقبلو تلاوي لعامن دي فبيو قد أن غلطة لها ويخيخيتا قد تخمنياته وتسجور لها آزي لقام قد هاو خشلام وخبه قمل الدين
0: رابع شندوس أخنا لتلن در قلوتا أنا همون لا أشر بحيلي در قلوتا لا دكتور فيراس ولا ميقرا سامي ولا هيتشخة أطرايا صبيا اتلن در قلوتا من توديات الديوخ أخنا نصير بيه يعني أنا إيمن من إيتا مدن خيتا دكتور فيراس إلي من إيتا كالديتا سامي خشخشوخ إلي من إيتا برزبرت نيتا ميقرا أشر إلي مارونايا سريانايا إينا آها إلى توديتا هيمانوتا كل بديار إلى الخمر جاء أو مرجع ديان إلى هيمانوتا على هيتا يمنخ تنباروية آلها شو خلشم هدية إبنت أخنا أن مرجعيات ديان الدينية ديام رخلون بسياريوخ وبيخ متخلون عما عم تخشمة أمتنايا آها ليلة متقبلانا دكتور فيراس آتن آها ونيش تبلطخ من تعمل لا ورابا مرون قمودي دكتور فيراس بلطلين أنا عم بغزايبن تمجد اتفعلوا حقوتا من سبقات خيشتوا بسبارتوا خمن دي بلطل خمن دي خيل
3: انا طيوة لي رابي اشهر مخكيوان مني مرقف هذا خجميثة كلها قبي بهاو جيمة خشوالي هم اثوالي ختخمنت مرقى رابي اشهر انه اي تخمنت قالك امر اخلا قاثي انه اول يومه باش يوم تخويادة لانه انا سهده اللي دخل ايقانة قخ امتا اثوى خاتفاق انه دخلت مرة رابي اشهر اخني ورن أو اتفاق هو البيشة خبريك قدو اتفاق وغزينا انهم شموا المدخيل اطلع غزينا خبوا استرخنا انه شوب طبخ وشمت التخ شمت خقبة يعني ليذا انه انا سهدة تمني واتقبيوة سهدة امتيوة سهدة طلام التي واني لان سهدة
0: فأنا انا بيخشوتي يا كاوي سهدة امتها طوريتها
3: لا يعني او خمندي دخت امرخ يمن عرباي خمندي بديهي لأي حقيقة ثابتة له أنا ما أصن آثن أنه أخني طلافيخ لأنه دخت أمره أي سياسة سياسة فرض الآراء أي قالك أنه قالك بيش كليثة
0: أي قموش شوريلا
3: قموش شوريلا من ترى البوطلة مصلحة له من ديانة مصلحية من ترى البوطلة الهدية وهلا مشروعي بي أي انخازخ لأخ أي سناية له أتخاز قبغدك ما يوذي أنه خل أمره عملية متعمدة له بصورة متعمدة أنه آني بخيلة بي أذير خطلة لأنه أذير خأة أوكي دخ أمره منها خطلة بهاو بيش ضعيف بيش ويك من بيش خاء بهاو بيش خيلة أنا فأن نخراي لبي بيش خيلة أنا وإثناش مننا وبين هم بلبي بيش خيلة أنا لأن بيش لن خيلة أنا بيدي أنه بيش لحد قاثي فزينا أنهم يعني ليه ودوس وأي سياسة فرض فرض الآراء قالك إنه بيش كليثة لأنه أي أمتا خل أمره يبرابها الدامة خيلان ماس بلخي وهاوي صبية إنه ليلة أمه لخ أي ليلة أي أمتا صرت بخناشة بس مستحيل أو مندي قالك ناشخله يعني أنه دخي قاري لقو علم الاجتماع أنه أن مجتمعات تقليدية عشائرية اللي هاوي خوت حكم دكتاتوري دائما خازي ريشي قاني أنه آني ولي سنيق الخشخص يقاري للرمس هاو تكارزما وأن من ديانة دخا دي رابع عراقيين يمري أنه عراقيين هولي بحاجة صدام حسين هو خمندي غلطة إلي لأنه لدخا أمتا خشعب قائم خناشة فأخني قارك أنه بيش كحد إدنا تصرفات أن ممارسات قنث أثوى علي حجج خمرحلة مؤقتة لو برقة أي مرحلة مؤقتة هو لقرشتة من إيمان ليه لقرشتة من برترة البوطلة أي هو لقرشتة من 92 مؤتمر صلاح الدين المعارضة العراقية وآتي جوجه الهدية يعني إن بشتن أخني دخت أمرخ دخت مرة رابي آشر قم خدش مرة أنه الحقيقة حقيقة له قارك مخكخ له لأنه باث يوم ناشب يذيلة فأخني أول قارن تشويه للحقائق تزوير وخمدي خلنا أنه دخلت أمرخ قو عراق أنه وخول بيشة خديل آتي أول ديل من با خلطت منه اوكي يعني دخ امر فخلته الكخاكه اللي قد مودي مغزله كانوا اول مجوجه يومته فاو مندي راب غلط اله ويعني انا اطلب لي فخلته من ناش دي وتي وقام ثمري انه طلب فخلته منه اخو نهار هذا قيقار السهدين انا بلاطين
0: هديه اتن خيك موديل سينا بليده ليه بين ما تخرج من تشتا سيب اخشينا موديلات قارخلو كل من بتخارج وكل سادان جدني موديلات متويخ وبيضغط عراق متويخ عم عم بيضغط عطوراي لخج أستراليا هدي جو كندا بيوالا مقام خشعوعة مغزويخ شك بيضغط عراق أنا بداين آتيت من عراق وأخن كل انتيخ من عراق ضاد أخي إينا أخنا قديا إي آتا إي بيضغ تقلبو تشمو تلاي طلادي وأطرت عراق لا أمرت لي رانجو شخل بيلي كيخوة زيدنا
3: يعني
0: إيوا إيه بايدخ وأو جيش العراق ستة كانون ثاني تكي زي خيل عراق عيد الجيش أو جيش قطلي قسميلي قطلي قناش برير سباي إديوما أخنا بمتهقوتا وماني ليوان هقوتا بمتهقوت السهدة مصاية لخا أمتنايا بايداغة عراق متنا جوي مسادة أطراي
3: لا لا ناش دي نديره وهذا أول من دي آتي خل خشو خمن دي مخ مخكيلة يقرا سام لا
0: سام درموية
3: إنه مر إنه خ قبان الدين أتوات الدين لا يذمو أطراي أنا مبقر هالناش دخة وذوالي خي إنفيتيشن قا أمران خنة أمراي كل دناي سرياناي دخ متخرخ أنا ناش الدين يعني أنا كسي كل عشراي له وأول خمن دي إنه أول يوم يوم كل ليلة أنا قمو إنه أذنه وخ مجموعة خ جروب إنه أنا إتا أتريثا قبا أتراي وخلص لأي هم هو البياش عامل تفرقة قو عراق من أذن يوم السهدة متخيرنه أوكي وأذن خ دخت أمرخ لخ تأبين نقارن ناش من خكمة أوكي ناش الدين هو الواضع إنه داري لآتة عراق أو بيدخة عراق أنا نهاونه موجود لا شوق داري له أو رمز دلالة باخر قمول الدرية بمرن أو علم أو بيدق أخنوت ندي وتمثلوا من بيدق الدين خد دوا علمكم قطية ناش الدين أو علم مرمى ومنكم قطية ناش الدين بس أن ناش الدين تخمنتي يعني خل أمر خليلة 100% أنه سياسية أو سبيثة يعني مع كل احترامي أنا قارني هو هادق سياسة لأن سياسة علمية آتي علمي آتي إتخ علم نظريات مطبقتي إتخ أدوات مستخدمتها إن أدوات دخ بلخي أوكي أنا بس مجاملات على حساب ناشد ديان على حساب قضية ديان أول مندي قال كم ناشخ له أخلي بيش نام بصور مو تنبعد خسر خلي بيش من دوا من يزداي القانو يعني ليذن أزيد القانو بالط خلص لا بالغ بوارخة لا بالط من عراق بس لا بالغ بوارخة فأي أنا مشكلة دين أنه أي مجاملات دي لبياشة ومجاملات على حساب المصلحة لا أكثر ولا أقل
0: دكتور فراس تمجد جدان إخوة مار إقبال إخوة رابا وبغداية بن قد فقلن باتا قم باتا بهذا بسيئة أخونا نقرأ شرياقو تقم قابل لباعوتا قم عيدو خلقها وراد غزيم يقرأ سامي هاول توان رابا تمزم إخوة يقرأ سامي بالسيد السودارينا همون انقا خورزة دينا بتاعي بتهمزم
2: لا شيء
0: اتلم دانات بريد
2: لا شيء
0: ارخدي قارم يقرأ شرياقو من لومادا عشورايا بطيانوخ منتوخ وبخيل تعالها بتها بتهماش الشركانة عمان جو خورزة خينة عوديات خينة دكتور فراس امونا وخ بيشتوخ لخة بتوية منتينتا بتهايلوخ برسد اتخزتلون اخنواتوخ خطواتوخ بنونة امتوخ آتوريتا ليبو نخش بنون أمتوخ آتوريتا بيختموا مخلا بيشقت لهم خبخة وبتعمى عمدني أمتن لخا ينخا يسورة خاتا إدبارخ قومت هاب خزخ لغ بزو داق جو دعتيت منتيانا هابت جو درغي الله يتبولتي قايوتا جو أترت عراق وهابت خمن مكلان ديانتا مبخيل دالا
3: بسيمة رابة
0: يم بيقرأ سامي هاول هاد بسيمة رابة وبهاول انت بقيات خينة أبن ديو رابة بلسات لتوالا إنا تمزمخ أنا واتو مواشر
2: بسيمة شماشر لا شيك دانانتا
0: إيثوريا
2: ما أصبق روخيا
0: يم
4: مشموية القالد نهضرة

هل تبقى بيوخن شبت بتايلة من ساتري سر هل ساتري هر الداها برسقالة توجي الابت ما نجو نغزطلا بيبارن قاتوخن خاميتنا يانوخن خديو بصيخة طاريتم بشاروتا وخاميتم قينوتا خيه امتن آتوريتا وخيه سهدت امتن آتوريتا بريرة انديولن خيه قزبوتا آتوريتا فوشن شير